وجه السلام عليكم على نور فرم لك مروتنا سلامونا قبولك محمد أسد سلام قولوا مينا بارتو سبيشل سلام وجه بدوا كميات ساتي بالكل بدوا غانو كميات يخا تاسو نزار وقربان يو وارينا بسوس ووار جناب رازم واتس ایپ میسجونو تا السلام علیکم

صفات زيتون هربل اويل راسي يقينو كي زمن سي مانو كي صفات زيتون هربل اويل كي زيتون استعمال شي ودي خا صرف براينام ندي سي مانو كي بكي